0: مجرد ما تقدم هذه المهمة تطلبوه تقول له راهو يعمل عند المؤسسة
1: الحرب الصحيح. أن البلاد حفظها الله يشمل برعاية الدنيا.